0: ارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. فيما يلي أيها السادة، ننصت خاشعين لصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة سبأ.

ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.

وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق

قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله.

ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا

تذكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد

قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.

0: مريد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا علينا الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة سبأ.
3: ليتفقهوا. القلب ليس مجرد مضخة، هذه من الحقائق العلمية وصل إليها العلماء حديثا، فقد اكتشفوا أكثر من 40,000 خلية عصبية معقدة لا تزال مجهولة لديهم، ووجدوا أن القلب يفكر ويعقل ويفهم ويتذكر، وخرجوا بنتيجة تقول إن للقلب دورا مهما في العواطف والأحاسيس والإدراك والتعلم، بل إن للقلب مجالا كهربائيا أقوى من الدماغ بكثير، والقلب مسؤول عن توجيه الدماغ في عمله،

بل هو مسؤول عن توجيه أجهزة الجسد في عملها. هذا الاكتشاف الجديد أشار إليه القرآن الكريم بوضوح كامل في قول الحق تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة فاطر. أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة فاطر.
2: هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
2: والبرامج المفيدة
4: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
2: هنا أثير الروح.

0: مصحف البحرين، فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة محمد صلى الله عليه وسلم بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.

0: أسماعكم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. الكثير من المستمعين الآن ونحن أيضا في بعض الأحيان قد نمر بهذه الظروف التي قد تحدنا إلى هذا السؤال. أنا مهموم ولدي مشاكل كثيرة وطالما دعوت الله لكن لم يستجب لي ولم تتحقق دعوتي. فهذا السؤال بما يحمله أو ما يغلفه من معالم يأس أو اكتئاب أو إحباط، ما هو الجواب الشافي؟ ما هي الوقفة التي يجب أن نقف عندها حتى يخرج هذا السائل من هذه الأجواء الكئيبة؟
3: وهذا الكلام خطير.
2: نعم،
3: هذا كلام ما يليق وخطير لما يقول أنا أدعو ما في فايدة. عيب، ما يقول، ما تقول هذا الكلام، ما يجوز أن تقول هذا الكلام. متى ما كان الدعاء بإيمان صحيح وإخلاص ويقين وحضور قلب فإنه مقبول، لا يرد الدعاء، لا يرد إذا توفرت شروطه ما لم يعجل. وعلى العبد الصالح أن يدعو رب تبارك وتعالى بإلحاح وتذلل وخضوع وانكسار، مو بتجربة. يقول مثل ما جربت أدوية خلنا نجرب القرآن، خلنا نجرب الدعاء. يقول لا، ما في فايدة. لا، إذا ما كان في يقين ولا بإيمان ولا بإخلاص فعلا لن تكون هناك فائدة. وهو يدعو الله عز وجل بانكسار بين يديه، يظهر فقره، يظهر حاجته. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. إذا القلب غافل له، يالله الله يغفر لنا، الله والقلب في مكان ثاني. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. يقول عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. وهي كلام الناس، شوف ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى الداعي إذن لا يستبطئ الدعاء، يعني لإجابة الدعاء. الله سبحانه وتعالى يستجيب لعبده متى شاء وبالطريقة التي يشاء وبالعطاء والفضل الذي يشاء. فأنت ما تدري الخير فيما يختاره الله سبحانه وتعالى. ربنا الإنسان يدعو الله عز وجل، والرب جل في علاه أعلم بالأصلح والأنفع لك. أنت يمكن تقول: يا الله أبي أتزوج من فلانة، والله يدري أن اللي أنت تزوج من فلانة بيصير حياتك جحيم. فيصرف عنك ويدخر لك هذا الدعاء.
2: وعليه أن أيضا أن لا يترك الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو لم يترك الدعاء. نحن نذكر أيضا ذلك المشهد الذي كلما نستمع إليه في غزوة بدر، عندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو في خيمته بأن ينجز الله وعده. فيعني أيضا
3: فحصل كشوف الإجابة. يقول عليه الصلاة والسلام، لننتبه جيدا لهذا الحديث: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها مأثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث:

إما أن يستجيب له دعوته أو يصرف عنه من السوء مثلها. ما ندري كم الله عز وجل يصرف عنا من السوء، إحنا ما ندري بسبب دعاء تقول، وأنت تقول لا أرى يستجاب لي، والله دفع عنا

0: نسمي من الدعاء، وفي أثناء في وقت دعائك تدعو الله عز وجل بإلحاح وأنت موقن بالإجابة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة فصلت.

اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد

0: وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: الأذكار.
2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
1: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا

0: يموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرش

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: الله

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
2: اللهم يا من يغفر الزلات،
3: اللهم يا من يغفر الزلات
2: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك،
3: أسألك
2: يا ذا القوة المتين، رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيد.

الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر

شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية.

والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشْمَأَزَّتْ قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الزمر. دعاء الركوب. قال علي بن ربيعة: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة يركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال:
1: بسم الله.
0: فلما استوى على ظهرها قال:

0: أنت.
1: قال علي رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعل. رواه الترمذي. دعاء ما إذا تعسرت الدابة.
0: بسم الله.
1: رواه أبو داود.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. سورة كريمة تلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال خروجه من منزله في قصة الهجرة النبوية. نستمع وإياكم لسورة ياسين في تلاوة مباركة بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي تلاوة مباركة لسورة ياسين من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم.
2: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.

0: الآن
1: الآن
0: عبر تطبيق الهواتف الذكية
1: أثيرنا يصلك أينما كنت. أينما كنت 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح. أثير
2: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة ياسين.
2: فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى:

0: عن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. نقل الصحابة رضوان الله عليهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بكل دقة، فكان عليه الصلاة والسلام ينهى من قام من نومه أن يغمس يديه في الماء قبل أن يغسلهما 3، وكان يبدأ فيغسل كفيه 3 ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثم يغسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين ثم يمسح رأسه 1 ثم يغسل قدميه. ومما يستفاد من الحديث النبوي الشريف صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرعه لأمته، وأن الواجب في الوضوء غسل الأعضاء 1 والتثليث سنة فيها عدا الرأس. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. أيها السادة، فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي بن سليم.

0: من آيات الله البينات تلا علينا الشيخ علي بن سليمان الفايزي ما تيسر له من سورة الزخرف.
1: من أوصاف القرآن الكريم الهدى. الهدى ضد الضلال وهو الرشاد، وقد وصف القرآن بأنه هدى في عدة مواضع من القرآن الكريم. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وقد وصف القرآن بالهدى لأن فيه دلالة بينة إلى الحق، وفيه التفريق بين الحق والباطل.
2: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا، وأنت أعلم به منا.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

0: أنت
1: من قالها موقنا بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنة.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملك.

0: من قالها أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك.

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: فواصل حديثية.
1: فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا.
3: رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وأخرجه البخاري.
4: مستمعين الأكارم، يتلو علينا فيما يلي القارئ خليفة الطنيجي ما يتيسر له من سورة الروم.

السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي

0: مستمعين الكرام، استمعتم فيما مضى إلى تلاوة عطرة خاشعة بصوت القارئ خليفة الطنيجي، وقد تلا عليكم ما تيسر له من سورة الروم.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة،

تستمعون مستمعين الكرام إلى ثامن سور القرآن الكريم، سورة الأنفال، بصوت القارئ البراء بن عبد الله بصفر.

كنا في جو امتلأ بروح الجهاد في سبيل الله من خلال هذه السورة المباركة، سورة الأنفال، كانت بصوت القارئ البراء بن عبد الله بصفر.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا رب يا أرحم الراحمين.
0: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جناح.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير
2: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الصافات بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الصافات.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضيت

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
1: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.
2: تستمعون الآن للشيخ علي عبد الله جابر وقراءة للقرآن الكريم.

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. وزاد النسائي: ولا ملجأ من الله إلا إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. رواه أحمد. لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لسورة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشرك مكة ومن شابههم إلى يومنا هذا. القارئ طارق بن عبد الله السكري يتلو على أسماعكم المباركة سورة العنكبوت.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ طارق بن عبد الله السكري تلاوة خاشعة لسورة العنكبوت. إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
4: الروح. نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الشورى بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة مباركة لسورة الشورى.
1: فضائل يوم الجمعة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة، أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم يسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان، لا يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، وتطهر فأحسن طهوره، واستاك ولبس من أحسن ثيابه، ومس

من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ولم يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب الله له ولم يلغ عند الموعظة، فأنصت إذا خرج إمامه، وفي رواية ثم ينصت إذا تكلم الإمام، فلم يتكلم حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة 3 أيام ما اجتنبت المقتلة، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب

نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

0: نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة طه.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: اقتداء المأموم بالإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. علاقة المأموم بإمامه علاقة متابعة واقتداء وتأس، وقد جاء في السنة النبوية ما فيه تقرير لهذا الأصل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. رواه مسلم. ومقتضى ذلك أن تكون أقوال وأفعال المأموم بعد الإمام مباشرة، فلا يسابقه ولا يوافقه، لأن الفاء في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كان

0: كبر فكبروا تفيد التعقيب والترتيب، فيأتي المأموم بأفعال الصلاة بعد إمامه مباشرة، إذا ركع ركع بدون تأخر، وإذا سجد سجد بدون تأخر، وهكذا في بقية أفعال الصلاة. ويوضح هذا ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. رواه البخاري. ويخالف هذا التوجيه النبوي ما يقع من بعض المأمومين، ومن أشدها مسابقة المأموم للإمام، فيتقدم إمامه في أفعال الصلاة فيركع قبله ويسجد قبله ويجلس قبله، وقد جاء الوعيد الشديد في ذلك. لذا ذهب العلماء إلى تحريم مسابقة المأموم للإمام، بل نص بعض أهل العلم على بطلان ذلك في حالة التعمد. ومن الصور المخالفة للمتابعة التأخر في متابعة الإمام بأن يتوانى في متابعة الإمام، فإذا ركع الإمام بقي واقفا يقرأ، وإذا سجد بقي قائما يحمد، وهكذا في بقية الأركان. ومن الصور المخالفة للمتابعة الموافقة بأن يفعل هذه الأفعال مع إمامه، يركع مع ركوعه، ويسجد مع سجوده، ويقوم مع قيامه، ويقعد مع قعوده، وكل هذا مخالف لمقتضى المتابعة الواردة، وإن كان التأخر والموافقة أهون من المسابقة. ومن المسائل المتعلقة بالمتابعة أن المأموم يتابع الإمام حتى لو ترك الإمام السنن والواجبات التي تجبر بسجود السهو، لأن الإمام ضامن، لكن لا يجوز متابعته إذا سلم من الصلاة قبل الفراغ منها، بل ينبهه بالتسبيح. وكذا لو قام الإمام إلى ركعة خامسة فلا يتابعه، بل ينبهه ليرجع، وإلا مكث جالسا حتى يفرغ من ركعته ويسلم معه. ومن المسائل المتعلقة بعلاقة المأموم بالإمام أن المأموم لا يتحمل خطأ الإمام، بل صلاته صحيحة ولو بطلت صلاة إمامه، كأن يكون الإمام صلى على غير طهارة أو أفسده بغير ذلك من مفسدات الصلاة. وفي هذا السياق ننبه إلى أهمية تعلم أحكام الصلاة والاقتداء بالإمام، وما هي المخالفات التي تبطل الائتمام وتنقص من أجر الصلاة.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح. أبو الأمين.

0: أنبيائي وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو القارئ الشيخ عادل ريان سورة إبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وما هو بميت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت

0: الله العظيم.
1: تلا على أسمعكم الكريمة فيما مضى القارئ الشيخ عادل ريان سورة إبراهيم عليه السلام.
2: من فضائل سورة الكهف، سورة الكهف، سورة الكهف، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

0: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: السرقة في الصلاة. ينال المصلي حظه من الصلاة بقدر حضور قلبه وخشوعه فيها، ويفوته من ذلك بقدر الإخلال بهذا الأصل. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإخلال بأمر الخشوع، لأنه لب الصلاة وروحها، وبه يظهر على العبد أثر الصلاة ويجد حلاوتها. فأمر صلى الله عليه وسلم بالطمأنينة في الصلاة، وجعل من أغفلها في حكم من لم يصلي، كما قال للرجل الذي لم يطمئن في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقال لمن لا يتم ركوعه ولا سجوده: لو مات هذا على ما هو عليه لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، فأتم الركوع والسجود. ونفر من هذا الفعل بأن جعله أشد أنواع السرقة، فقال صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. فشبهه بالسارق الذي يأخذ مال غيره، بل جعل ذلك أشد، وذلك لأن السارق يسرق من غيره، وهذا يسرق من نفسه ما لا يجوز بحال، وهو روح الصلاة ولبها. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يعلم أمته أن الإخلال بإتمام الركوع والسجود إخلال بالأمانة التي وكل العبد بها وأتمن على أدائها، وقد يكون أسوأ مما تقرر عند الناس سوءه من صور عدم حفظ الأمانة، وإنما خص الركوع والسجود

0: لأن الإخلال في الغالب إنما يقع بهما. ووجه الإخلال بهذين الركنين أنه لم يأتي بالقدر الواجب من الركوع، وهو بقدر ما تستقر أعضاؤه ويضع يديه على ركبتيه ويقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وفي السجود بأن يمكن أعضاءه السجود من الأرض ويقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة. ومن الإخلال بالصلاة عدم الاعتدال من الركوع، ومن الإخلال بالصلاة عدم الاعتدال من الركوع ومن السجود، بألا يرفع من الركوع حتى يعتدل قائما، ولا من السجود حتى يعتدل جالسا ويعود كل فقار إلى مكانه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. ومن الإخلال بالصلاة الإسراع المخل في القراءة وأذكار الركوع والسجود، فلا يتدبر معناها ولا يحصل له خشوع ولا انكسار بين يدي الله تعالى فيها. وبالجملة فطريق التخلص من هذه الظاهرة هو حسن التهيؤ لها وإسباغ الوضوء وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والطمأنينة في جميع أقوال وأفعال الصلاة.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: سورة من سور القرآن العظيمة ذكرت قصة سيدنا موسى عليه السلام من ولادته إلى رسالته، وفيها من الغرائب العجيبة. نستمع وإياكم إلى سورة القصص بصوت القارئ عبد الباري الثبيتي.

قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق.

من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين.

خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن

بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو

صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله.

لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول

أولئك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على

الناصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعل

بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون.

0: قصص القرآن الكريم كثيرة ومليئة بالوقائع والأمثال. استمعتم إلى سورة القصص بصوت القارئ عبد الباري الثبيتي.
1: من فضائل سورة الكهف. سورة الكهف. سورة الكهف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبه

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم

0: أحدا.
1: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا

قَلَبًا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب

ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها

عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا

مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا

0: من ربك
1: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا

فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة الكهف.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: الجمعة تجب على كل مسلم، فغير المسلم لا يطالب بالجمعة، وتجب على كل ذكر، فالأنثى لا جمعة عليها، ولو صلت الجمعة أجزأتها عن صلاة الظهر. وأن يكون حرا، فالعبد المملوك متوقف على خدمة سيده والقيام بأمره، فلا جمعة عليه ويصليها ظهرا ولو شهدها أجزأته. ومثله المجنون والصبي والمريض والمسافر، فلا جمعة عليهم. وعليه يقول الفقهاء تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر، بالغ، قادر، عاقل، مقيم، ومن سوى ذلك لا تجب عليه الجمعة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
3: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. الله

السماء. اللهم إنا نستعين بك على أنفسنا وعثراتنا. اللهم إنا نستعين بك وحدك عندما تضيق بنا الكروب وتتيه بنا الخطوات ويصعب علينا المجهول، فلا يأس وأنت المعين، ولا حزن وأنت الجبار، ولا خوف ونحن في معيتك تحفنا رعايتك يا أكرم من سئل ويا أول

يتفكرون. لقد عظم الله تعالى أمر القرآن وبين علو قدره وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد والوعيد، فإن كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما كان فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل. فهل يليق بنا أيها البشر ألا تلين قلوبنا وتخشع وتتصدع من خشية الله وقد فهمنا عن الله أمره وتدبرنا كتابه؟ إن لهذا القرآن ثقلا وسلطانا وأثرا مزلزلا، لا يثبت له شيء يتلقاه بحقيقته، فما أن يتلقاه الإنسان متفتحا لتلقيه إلا ويهتز من خشية الله اهتزازا ويرتجف ارتجافا، ويقع فيه من التغيرات والتحولات ما يعدل مساره وينقله من عالم المادة فتحلق نفسه في عليين. فهلموا معاشر المؤمنين للقرآن، هلموا إليه، فهو مصنع الرجال والمكارم ومزيل العيوب ونافي الرذائل، هو الوصفة الربانية لعلاج النفوس ونقاء القلوب وراحة المعنى وسعد الكئيب وشفاء العليل، ينقلك من أسر الطين الذي خلقت منه ويرقيك إلى أعلى علي

0: الصالحين في رفقة الصالحين من رسول ونبي وصديق وتقي وشهيد وزكي، حتى يصل بك إلى أعلى درجات الجنان بفضل الواحد المنان.
1: مصحف البحرين فيما يلي تنصتون خاشعين إلى تلاوة مباركة لسورة ياسين بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر كل شيء آتي به. شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدني وسددني. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر

0: نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك في صالحاتك الصالحين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي.
1: إخوة الإيمان، بعد لحظات تنقل إليكم إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين شعائر خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من مركز أحمد الفاتح الإسلامي بمدينة المنامة. فإلى هناك. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأرض.

الحمد لله، الحمد لله الذي قسم بين عباده الأرزاق والأعمار، وفاوت بينهم في الأموال والأقدار، وشرع لهم من الأحكام ما يحفظ الحقوق ويمنع الظلم والعقوق والعدوان. نحمده سبحانه ونشكره، جعل العدل أساس المعاملات، وحرم الظلم وأكل أموال الناس بالباطل. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بصلة الأرحام، وتوعد قاطعها بالعقاب والآثام. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين، إن من أعظم ما أمر الله به وأكد عليه في كتابه أداء الحقوق إلى أهلها. الحقوق أمانات، والأمانات ديون في الأعناق، لا تبرأ الذمم إلا بأدائها. وقد جعل الله العدل أساساً لاستقامة الحياة، وبه تقوم الأسر والعائلات وتستقر المجتمعات، فقال سبحانه: إن الله يأمركم

أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإن من أعظم هذه الحقوق بعد الموت حقوق التركات والمواريث التي قسمها الله بنفسه ولم يتركها لاجتهاد أحد لعظم شأنها وخطورة التعدي فيها. وإن من أعظم ما ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمان أن يتحول الميراث وهو ما خلفه الميت لورثته مما جمعه الآباء بكدهم وتعبهم وأفنوا أعمارهم في تحصيله وأرادوا به ستر أولادهم وكفايتهم من بعدهم، أن يتحول هذا الميراث إلى سبب للشقاق والخلاف والنزاع والقطيعة. فكم من إخوة جمعتهم مائدة واحدة ورباهم أب واحد وضمهم بيت واحد وتقاسموا اللقمة واللباس والذكريات وعاشوا سنين طويلة في محبة ووئام، فلما مات الوالد وغاب وفتح باب الميراث انفتح معه باب الخصام والنزاع والأحقاد، وتفرقت القلوب بعد اجتماعها. كانوا بالأمس إخوة متحابين يتبادلون السلام والزيارة ويفرح بعضهم ببعض، فأصبحوا اليوم خصوماً وأعداء يتبادلون الدعاوى والشكاوى، وتحولت البيوت التي كانت مجالس ألفة ومودة إلى مجالس جفاء وقطيعة، بل وإلى أروقة المحاكم وساحات المنازعات. وكم من أخ هجر أخاه سنين طوالا من أجل نصيب من الدنيا، وكم من أخت حرمت حقها الذي فرضه الله لها فصبرت وتألمت وحملت في قلبها جرحا لا يلتئم، وكم من أرملة ضاع نصيبها بين أيدي الطامعين، وكم من يتيم أكل ماله وهو لا يعلم. والله يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والله إنها لفتنة عظيمة يا عباد الله، وبلية مؤلمة حين يكون مال الآباء الذي جمع للراحة والستر أن يكون سبباً في تمزيق الأرحام وإفساد ذات البين وقطع ما أمر الله به أن يوصل. أيها الإخوة والأخوات في الله، إن الله جل وعلا لم يترك أمر الميراث لاجتهاد الناس ولا لميولهم وأهوائهم ولا لقوة قوتهم وضعف ضعيفهم، بل تولى سبحانه قسمته بنفسه في كتابه من فوق سبع سماواته، فلم يجعلها إلى عرف جار ولا إلى رأي بشر، بل قسمها بعلمه وأحكمها بحكمته وأقامها على أساس عدله. فقال سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم، ثم ختم آيات المواريث بقوله: تلك حدود الله. فالميراث ليس عادة اجتماعية ولا ترتيبا عرفيا ولا مجالا للمجاملات والمحاباة ولا صفقة عائلية يديرها الأقوى ويقصى منها الأضعف، بل هو فريضة شرعية وحكم إلهي وحد من حدود الله لا يجوز التعدي عليه ولا التلاعب به ولا تأخيره بغير حق ولا حرمان أهله. عباد الله، ومن أعظم الظلم وأشد الجور أن يموت الإنسان فيأتي بعض الورثة فيضع يده على التركة كلها ويتصرف فيها كأنها ملك خالص له، فيمنع الضعفاء حقوقهم ويؤخر القسمة سنين طوالا ويراوغ ويماطل حتى يمل أصحاب الحقوق فيأكل حق الأخت ويحرم الأرملة ويضيع نصيب اليتيم، وربما أكل أموالهم وهو يظن أنه ذكي محسن التدبير وما علم أنه يحمل نفسه أوزار

وذنوبا ثقالا يلقى الله بها يوم القيامة، وبعضهم يتذرع بالأعذار فيقول نبقي العقار كما هو، والحقيقة أنه يريد أن يبقى المال تحت يده ينتفع به ويحرم غيره. وبعضهم يستغل حياء النساء وجهلهن بحقوقهن فيقول لهن تنازلن من أجل صلة الرحم، وما علم أن صلة الرحم لا تبنى على ظلم ولا تحفظ بسلب الحقوق، بل إن من الناس من يخوف أخته أو يحرجها أو يضغط عليها أو يجعلها بين خيارين، إما أن تترك حقها وإما أن تتهم بقطيعة الرحم. وهذا والله من أبين أكل أموال الناس بالباطل، ومن أعظم الظلم الذي يتوعد الله عليه، يقول تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أيها المؤمنون والمؤمنات، ومن أعظم ما يؤدي إلى تعقد نزاعات المواريث وتفاقم الخصومات والخلافات بين الورثة التساهل في أمر التركة وتأخير قسمتها وتركها معلقة سنين طوالا بلا حصر ولا ضبط ولا تصفية ولا قسمة، فيموت الأب أو الأم وينصرف الورثة عن المبادرة إلى أداء الحقوق، ويؤجلون الأمر يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر حتى تمضي السنون والأعوام، وفي طول الزمن تتغير الأحوال فيكبر الصغار ويموت بعض الورثة ويدخل ورثة جدد، وتتسع دائرة المستحقين وتدخل الزوجات والأزواج وتتشعب المصالح وتختلف الرغبات ويصعب الحساب بعد أن كان يسيرا، ويتعقد الأمر بعد أن كان سهلا. وربما بقيت العقارات بلا تثمين، أو الأموال بلا بيان، أو الحقوق بلا توثيق، فيفتح بذلك باب الشبهات والتهم، ويدخل الشيطان بين الإخوة من أوسع الأبواب فيوقد نار الحسد والطمع وسوء الظن، فتقع الفتن وتنشأ البغضاء وتتصدع الأسر والعائلات وتتحول روابط الرحم إلى خصومة وعداوة وقطيعة، وربما انتقل النزاع من الآباء إلى الأبناء والأحفاد. فكم من بيت دخل أهله المحاكم بسبب ميراث، وكم من إخوة انقطعوا سنين طوالا من أجل أرض أو بيت أو مبلغ من المال، وكم من حق ضاع بسبب التأخير والإهمال، وكم من مظلوم خرج من الدنيا وهو ينتظر حقه أو يتحسر على ما سلب منه. فالتعجيل بقسمة التركة عدل، والتأخير بغير حق باب من أبواب الظلم ومدخل من مداخل الفتنة والقطيعة. أيها الإخوة والأخوات، إن المال الذي تقطع به الأرحام وتهدم بسببه روابط القربى وتزرع من أجله الأحقاد والبغضاء مال والله لا بركة فيه ولا خير يرجى منه، وكيف يبارك في مال بني على ظلم وأخذ بباطل واختلطت فيه دموع المظلومين وآهات المحرومين وحسرات الضعفاء. إن كثيرا من الناس يظن أنه إذا استولى على مال أو حبس حقا أو ظلم أخا أو أختا أنه قد ربح وغنم، والحقيقة أنه ما ربح إلا ذنبا أو إثما، وما غنم إلا وزرا، وما جمع إلا ما يكون عليه حسرة وندامة يوم يقف بين يدي الله عز وجل. أيها المؤمنون، إن قطيعة الرحم ليست أمرا هينا ولا ذنبا عابرا، بل هي من أعظم الذنوب وأشدها خطرا. كيف لا؟ والله جل وعلا قرنها بالإفساد في الأرض فقال فهل عسيتم أن إن توليتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصبحوا

صمهم وأعمى أبصارهم. وقد جعل الله الرحم شعبة من اسمه، واشتق لها اسما من اسمه تشريفا لها وتعظيما لحقها، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها

بسبب قطيعة أورثها مال زائل أو دنيا فانية، فهل يرضى عاقل أن يبيع آخرته بقطعة أرض أو يخسر إخوته وأهله ودعاء أمه وبركة عمره وسعة رزقه من أجل دراهم معدودة لا تبقى له ولا يبقى لها؟ إن المال يا عباد الله يذهب، والعقار يفنى، والدنيا كلها زائلة، ولكن جرح القطيعة يبقى في القلوب، وألم الظلم يبقى في النفوس. وربما مات الآباء والأمهات وهم يرجون اجتماع أبنائهم، فإذا بالميراث يفرقهم ويذهب بما بنوه من ألفة ومودة. فاعلموا رحمكم الله أن الميراث اختبار دين وامتحان أخلاق وميزان عدل، وإن من أعظم الوفاء الميت أن تؤدى حقوقه وتقضى ديونه وتنفذ وصيته وتقسم تركته بالعدل الذي أمر الله به. ألا فاتقوا الله عباد الله في التركات والمواريث، واتقوا الله في الأرحام، واتقوا الله في الضعفاء واليتامى والنساء، فإن الأموال تفنى والحقوق ستسألون عنها، والأرحام إذا انقطعت صعب جبرها وقل أن تعود كما كانت. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم والبغي، ونعوذ بك أن نأكل حقاً ليس لنا، أو نحبس ميراثاً قسمته بعدلك وفرضته بحكمتك يا سميع الدعاء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله الذي قسم المواريث بعدله، وحذر من الظلم في حقوقه، وأمر بصلة الأرحام، ونهى عن القطيعة والخصام. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل العدل نجاة والظلم هلاكا. ونشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله حذر من أكل الحرام وقطع الأرحام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، أيها الإخوة والأخوات، اتقوا الله تعالى، واعلموا أن من أعظم ما يؤلم القلب ويدمي الفؤاد ويحزن النفس أن تكون المقابر مليئة بالآباء والمحاكم مليئة بالأبناء. مات الأب وكان يتمنى أن يرى أولاده مجتمعين على المحبة والمودة متواصلين، فإذا بعد موته يتنازعون على ما ترك ويتخاصمون على ما جمع. ربما جمع المال طيلة عمره وأفنى شبابه وصحته في تحصيله ليكون ستراً لأولاده وعوناً لهم على أمر دينهم ودنياهم، فتحول بعد موته إلى سببٍ للشقاق والنزاع والخلاف، ومدخلٍ للأحقاد، ومعولٍ لهدم الأسر والعائلات وقطع الأرحام. والله جل وعلا لما ذكر المواريث في كتابه ختمها بقوله: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جناتٍ تجري من تحتها الأنهار، ثم قال بعدها: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارًا خالدًا فيها. فسماها حدودًا لأنها ليست مجالًا للهوى، ولا ميدانًا للطمع، ولا موضعًا للتحايل والتلاعب. أيها المؤمنون، إذا نزل الموت بأحدٍ من أهلكم فاتقوا الله في حقوقه، وبادروا إلى أدائها على الوجه الذي شرعه الله، فإن الحقوق لا تسقط بالموت والتقادم، بل تزداد تأكيدًا وعظمًا. فابدأوا بحصر التركة وضبطها، وإخراج ما على الميت من ديون وحقوق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ثم بعد ذلك تنفذ الوصايا المشروعة، ويرجع في ذلك إلى أهل العلم والخبرة، وتعجل القسمة

وتوثق الحقوق حتى لا تدخل الشبهات ولا تتسلل الخصومات ولا يجد الشيطان بين الورثة مدخلا. وليحذر الأكبر أن يظن أن كبره أو ولايته تبيح له أن يستبد بمال الجميع، وليحذر الأقوى أن يغلب الضعيف أو يأكل حقه بقوته أو جاهه، وليحذر الغني أن يستخف بحق الفقير، فإن الحقوق عند الله لا تقاس بالمناصب ولا بالقوة بل بالعدل والتقوى. ولتعلم الأخت والأرملة واليتيم والضعيف أن لهم حقوقاً فرضها الله تعالى في كتابه وقسمها بعلمه وحكمته من فوق سبع سماواته، فليست منة من أحد ولا تفضلاً من قريب، بل هي فرائض محكمة وحدود مبينة. وإياكم وظلم الورثة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين، وما أخذ بغير حق فإنما هو نار يحمله صاحبه على ظهره يوم القيامة. وتذكروا رحمكم الله أن المال الذي تقطع به الأرحام وتهدم به المودات لا بركة فيه ولا خير فيه، وأن الحق الذي يؤخذ بالباطل سيكون حسرة وندامة على صاحبه يوم لا ينفع مال ولا بنون. فاتقوا الله عباد الله، وأدوا الحقوق إلى أهلها، وعجلوا بقسمة المواريث على وجهها الشرعي، وصلوا أرحامكم، وأصلحوا ذات بينكم، فإن الدنيا زائلة والحساب آت، والله لا يظلم مثقال ذرة. اللهم ألف بين قلوب الورثة، اللهم ألف بين قلوب الورثة، وأصلح ذات بينهم، واجعل أموال آبائهم بركة عليهم، ولا تجعلها سبباً للشقاق والخلاف والنزاع والقطيعة. اللهم احفظ أرحامنا من القطيعة، وقلوبنا من الأحقاد، وألسنتنا من الخصومات، وارزقنا العدل والإنصاف في كل حق ومال. اللهم طهر أموالنا من الحرام، وأعمالنا من الرياء، وقلوبنا من الغل، واجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا أصلح أولادنا وذرياتنا، واجمع شملنا على طاعتك، واجعل بيوتنا مواطن محبة ورحمة ومودة، ولا تجعل للشيطان فيها سبيلا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردًّا صحيحًا جميلًا يا رب العالمين. اللهم آمنا في وطننا وفي خليجنا، واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى، وولي عهده رئيس وزرائه سلمان بن حمد، وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأعنهم على ما فيه خير البلاد والعباد، واجعلهم سبباً لاجتماع الكلمة وصلاح الأحوال وعزة الوطن وازدهاره. اللهم اكفنا شر الأعداء، وادفع عنا كيد الكائدين، واحفظ بلادنا من كل فتنة ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بوطننا وخليجنا سوءاً فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، ورد مكره عليه، واجعل تدبيره تدميراً عليه، واكفنا شره بما شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ حدودنا، وأيِّر جيشنا ورجال أمننا وجنودنا. اللهم سددهم ووفقهم، واحرسهم بعينك التي لا تنام، واجزهم خير الجزاء. اللهم يا ناصر المظلومين ويا قاصم الظالمين، كل عبادك المستضعفين في كل مكان، فرج كروبهم، نفس همومهم، اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى، واحفظ أهله والمرابطين فيه، واجعله شامخا عزيزا عامرا بطاعتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر أمورنا، وارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا صالحا متقبلا، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام، وأتموا الصفوف الأول فالأول، وأقبلوا على ربكم. الله أكبر،
1: الله أكبر،

النهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من

0: بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
1: الله
2: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله

إخوة الإيمان، مستمعي إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين، نقلنا لكم توا وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من مركز أحمد الفاتح الإسلامي بمدينة المنامة. تقبل الله صلاتكم وصالح أعمالكم. نعود الآن لإذاعة القرآن الكريم بمملكة البحرين.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد بن عبد العزيز الشامي سورة قاف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. أبواب السماء. اللهم حصنا وحصن أحبتنا بحصنك الحصين وحبلك المتين. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر الفساق والمردة والحاقدين وشر السحرة والحاسدين. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة

معاشر المؤمنين، ومهما يطول أمد النفاق فإن عمره لقصير، ويظهر ذلك جليا في غزوة الأحزاب أو الخندق، إذ يفضح الله أمرهم في تحريض المؤمنين على الهروب والتخويف من المصير. يقول الله تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يكشف القرآن ضعف حجتهم ويصفهم بأنهم أهل احتيال وجبن. يقول الله: إن يريدون إلا فرارا. ومع شدة الكرب والبلاء

0: تحتاج الأمة إلى الأمل، فيبث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمل في النفوس والتفاؤل بالغلبة واليقين بوعد الله ونصره. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، وعرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول، فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله فأخذ المعول فقال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمرى من مكاني هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب ضربة أخرى فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. رواه أحمد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: سورة عرضت آيات الله في النفس والآفاق وحذرت من التكذيب بها. نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: محيط.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعتم أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، كانت بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
3: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
2: الدور الاجتماعي للمسجد. للمسجد أثر واضح ودور كبير في المجتمع، يتجلى ذلك من خلال تعامله صلى الله عليه وسلم مع قضايا المجتمع والحالات التي ترد عليه في مسجده صلى الله عليه وسلم. فالمسجد في الصدر الأول وإلى عقود قريبة كان يقوم بدور المؤسسات والجمعيات الخيرية في كفالة الأيتام وإعانة الأرامل ودعم الفقراء، فمنه ينطلق الحث والتوجيه إلى أهل السعة والجود. فعن جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء، عامتهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فقام خطيبا واستهل بالحمد ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام، ورأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. وكان الفقراء وأصحاب الحاجات يأتون إلى المسجد ليأخذوا حاجتهم منها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي النبي بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده مكانا لإيواء الفقراء الذين ليس لهم مأوى ولا محلة يسكنون فيها، عرفوا بأهل الصفة، وهو مكان مقتطع من المسجد ومظلل عليه، كان يأوي إليه الغرباء والفقراء من الصحابة رضي الله عنهم ويبيتون فيه، ويسمون أصحاب الصفة، وبلغ عددهم 70.

0: فردا على رأسهم أبو هريرة رضي الله عنه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من مال الصدقة ويخصهم بعطايا أهل الفضل، فكان يقوم مكان دور الإيواء لعابر السبيل ومن انقطعت بهم الحال، يأوون إلى المسجد يجعلون منه مصدر راحتهم وطمأنينتهم. وكان المسجد مكانا لاجتماع الناس في قضاياهم، فكم من الخلافات والنزاعات كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين أصحابها في مسجده، كما كانت تقام فيه المناسبات السارة من عقود النكاح وغير ذلك. وكان المسجد مقرا للعلم والتعليم والفتاوى، فمن جنبات المسجد النبوي تناقلت الأمة كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وانتشر العلم في الأمة من خلال حلق العلم ومجالسه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على حضور حلق العلم فيه. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.
2: من فضائل سورة الكهف، سورة الكهف، سورة الكهف، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.

فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول

رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر الجمعة ثلاثة، فرجل حضرها يلغو فذاك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء وصلاة فذلك رجل دعا ربه عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بسكوت وإنصات ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحد فذلك هو حقها، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر، وفي رواية: وغدا وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع وأنصت، وفي رواية: فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها.

0: أيها الأحبة، ننصت فيما يلي خاشعين إلى أحسن القصص. يتلو على أسماعكم الكريمة إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على

قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا

وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء

وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال

أينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه،

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين

قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرين

أهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا معكم في أحداث عظيمة وقصة مثيرة، هي أحسن قصص القرآن الكريم. استمعتم أيها الأكارم إلى إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف، وقد تلا علينا سورة يوسف. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: من فضائل يوم الجمعة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والجمعة إلى الجمعة، أي أن يصلي المسلم الجمعة ثم يصلي الجمعة التي تليها، ويحسن العمل في الجمعتين على الوجه الذي أمر الله جل وعلا، وعلى الوجه الذي يكون فيه هدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: ورمضان إلى رمضان، كل ما مر ما فضله؟ قال عليه الصلاة والسلام: مكفرات ما بينهن إذا مجتمعن.

0: اجتنب الكبائر، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، أي أنها تكفر الصغائر، صغائر الذنوب، الله جل وعلا يمحوها بعمل أنت تقوم به وقد أوجبه عليك، ومع ذلك زيادة على ما يكون من تقبل الله جل وعلا لهذا العمل، وزيادة على ما يترتب على القيام بهذا العمل من ثواب وأجر، فإن فضل الله عز وجل على عبده أعظم من أن يحصى، وما يعلم عظيم ما أعد الله لعباده إلا هو سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه يكفر عنهم الخطايا التي وقعت بين الجمعتين. فاحرص أيها المسلم على اغتنام فضل الله جل وعلا وعلى صلاة الجمعة، ففيها فضل كثير وخير عميم من رب كريم سبحانه وتعالى.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
3: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة سبأ.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.

أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم

أنيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.

السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.

قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم

يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول

قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين

نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

أن يصدكم؟ قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى.

0: قبل، إنهم كانوا في شك مريب.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمود علي البنا، وقد تلا على أسماعكم الكريمة ما تيسر له من سورة سبأ. الله

0: باب السماء. اللهم هب لنا نفسا صالحة سوية، وحياة طيبة هانئة، وأثرا جميلا بليغا، وقلبا سليما، وعفوا جميلا، ومردا غير مخز ولا فاضح، فأنت من يقف على بابك العبد الذليل قليل الحيلة كثير الذنوب ضعيف النفس، يسألك الهدى وصدق التوبة وثبات الخطى يا عليما بذات الصدور.
1: معاشر المؤمنين، حين تعصف بنا المحن وتحيط بنا الفتن، نحن بحاجة إلى تعزيز الثبات في النفوس، ولعلنا نجد هذا المعنى وغيره في غزوة الأحزاب أو الخندق التي وقعت في الخامس من الهجرة، وكانت معركة حاسمة فاصلة، عدد قليل وأعداء كثر، التقت مصالحهم ومنافعهم وأهواؤهم على كراهية الإسلام، وتحزبوا لقتال المسلمين أو محاولة تشويهه لتنحيته عن الحياة. صراع بين الحق والباطل، وتدافع بين جند الله وجند الشيطان. حاصر الأحزاب المدينة قرابة شهر، وابتلي المسلمون فيها ابتلاء عظيما، مع جوع شديد وبرد قارس. يقول الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يشاورهم، وهو المؤيد بالوحي، ليكون سمة من سماته، وأمرهم شورى بينهم. وبعدها: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وفي ظل الشورى أعمل سلمان الفارسي رضي الله عنه عقله في خدمة الإسلام، فأشار رضي الله عنه بفكر سديد وخطة محكمة تتمثل في حفر الخندق، وفرح المسلمون بذلك فرحا شديدا. حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الخندق، فأعطى بذلك القائد القدوة العملية بمشاركة أصحابه والبذل والتعب والألم والأمل، فبث فيهم روح الحياة والهمة العالية، ولم يتميز عنهم. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد أثناء حفر الخندق أبيات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولى

0: وإن أرادوا فتنة أبينا. والمسلمون يرددون وراءه: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة المؤمنون بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة المؤمنون.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس

0: كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: من أحكام الصلاة على الكراسي. جاءت الشريعة الإسلامية بالتيسير في جميع التكاليف الشرعية، ومن تيسيرات الشريعة جواز الصلاة جالسا لمن لا يستطيع القيام، فالقاعدة الشرعية أن الأفعال المأمور بها مشروطة بالاستطاعة والقدرة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وفي الحديث: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فمن عجز عن أداء بعض الأركان جاز له أن يصلي على الكرسي بضوابط، لأن الملاحظ اليوم في مساجدنا كثرة الكراسي، وقد تكون لغير حاجة أو يخطأ في موضع استخدامها. لذا نشير هنا إلى عدد من الأحكام والتنبيهات المتعلقة بها. أولا، ينبغي أن يعلم من الهدي النبوي أنه إذا عجز عن الصلاة قائما كان المصلي يصلي قاعدا متربعا، فإذا جلس بين السجدتين أو للتشهد افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى، وهذه الهيئة النبوية ما أحوجنا للتذكير بها لمن كان قادرا على الجلوس على الأرض، لأن فيها حلا لكثير من التبعات التي تقع جراء الصلاة على الكراسي، من التقدم على الصف أو مضايقة من يصلي خلفه أو تغيير هيئة الصفوف. ثانيا، من كان قادرا على أداء تكبيرة الإحرام قائما وجب عليه ذلك، ولا تصح صلاته إذا فعلها جالسا، وهذا باتفاق الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. ثالثا، الصلاة على الكرسي مقيد بالعجز عن الإتيان بالهيئة الشرعية دون غيرها، فمن عجز عن القيام فله الجلوس على الكرسي أثناء القيام، لكن يجب عليه أن يأتي بالركوع والسجود على هيئتهما، فإذا جلس المصلي في موضع القدرة بطلت الصلاة. رابعا، من كان عاجزا عن الركوع أو السجود فلا بأس أن يجلس على الكرسي وقتها ويومئ قدر استطاعته، على أن يجعل إيماءه في السجود أخفض من ركوعه ليبين الفرق بين الركوع والسجود في الإيماء، لكن عليه القيام في القراءة إن كان قادرا عليه. خامسا، على المصلي أن يحاذي الصف، والمحاذاة تكون بالأقدام إن كان سيصلي قائما ويجلس على الكرسي للركوع والسجود، فأما إن كان سيصلي قاعدا في جميع الصلاة فمساواة الصف بظهره، فلا يتقدم به أو يتأخر، وعلى المصلي أن يختار من الكراسي ما يحقق له هذا المقصد. سادسا، حركة المصلي على الكرسي من تقديم وتأخير الكرسي من أجل محاذاة الإمام حركة مشروعة دلت عليها السنة النبوية، وهي من الحركة المشروعة في الصلاة. سابعا، لا ينبغي لمن يصلي على الكراسي أن يصلي خلف الإمام مباشرة، لما ورد من الحث على أن يكون خلف الإمام أهل الأحلام والنهى، ممن يمكن أن يستخلف الإمام إذا عرض له شيء، وعلى هذا فلو تحروا أطراف الصف لكان أولى.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج

0: مسجدا وطهورا. إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من البحرين أثير الروح.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة فصلت.

0: قبيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق منادياً لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. التشهد.

0: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: رواه البخاري.
0: اللهم صل على

0: أنت.
1: رواه مسلم.
0: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
1: رواه البخاري.
0: اللهم

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له.
0: اللهم إني أسألك بأن لك

وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة

0: الباني.
1: فيما يلي أيها الأحبة تستمعون إلى تلاوة لسورة الحج بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الحج.
1: الصلاة على النبي المصطفى ترفع الحسنات وتمحو السيئات، تصفو بها القلوب وتفتح أبواب الخيرات والبركات. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد

0: الذكر عند المشعر الحرام. قال جابر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم ركب القصواء حتى آتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: يسن للخطيب أن يخطب على منبر أو مكان مرتفع، ويسن له أيضا أن يحرص على توجيه الناس لما هو خير في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وأن يحذرهم مما يسوءهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وأن يكون في الخطبة ما ينفعهم في دينهم وتصحيح سلوكهم مع الله سبحانه وتعالى أو سلوكهم مع الناس. ويسن أيضا الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، والدعاة لولاة أمور المسلمين بالصلاح والتوفيق والهداية والسداد لما في صلاحهم من صلاح الأمة جميعا.

0: سورة التوبة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك. التوبة هي السورة الوحيدة التي بدأت بلا بسملة وتتحدث عن أحداث هذه الغزوة. نستمع إلى هذه السورة المباركة بصوت القارئ محمد فؤاد الكواري من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: دخلت فيها الآيات بنسق رائع حكيم. استمعتم إلى سورة التوبة بصوت القارئ محمد فؤاد الكواري، وقد كان التسجيل من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ففي قوله سبحانه وتعالى وذروا البيع تحقيق لكمال مصلحة شهود هذه الصلاة، وهو أن لا يلتهي المسلم بشيء يصرفه عن أصل الصلاة والقيام بها وشهودها وحضورها، بل أبلغ من ذلك أن لا ينشغل أيضا وهو في الصلاة والخطبة عما جاء لأجله من الانتفاع وطلب فضل الله جل وعلا فيها. وذكر البيع ليكون مثالا على ما يلتهي به الناس، وإلا فكل شيء من شأنه أن يفوت على المسلم هذه الفريضة ويحول دون القيام بها أو شهودها أو تحقيق أصلها أو كمالها، فإنه منهي عنه حتى يأتي المسلم إلى هذه العبادة بقلبه وقالبه بظاهره وباطنه ولسان حاله. وعجلت إليك ربي لترضى.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود. لم يخلقنا الله لنحزن،
2: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
2: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
2: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
3: إذاعة القرآن الكريم.

فيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فما

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد بن عبد العزيز الشامي تلاوة مباركة لسورة الزمر. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: واستجابتك، واجبرنا جبرا يليق بعظمتك.
1: قال سعيد بن المسيب: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة، وما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة. وقال وكيع: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، واختلفت إليه قريبا من 60 سنة فما رأيته يقضي ركعة واحدة. وقال ابن وهب: رأيت سفيان في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم يرفع رأسه حتى نودي للعشاء. وقيل للحسن: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعتي، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
3: عمارة المساجد للقيام على بيوت الله تعالى وعمارتها مكانة عظيمة، فقد شهد الله تعالى لعمارها بالإيمان، فقال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعمارة المساجد نوعان: عمارة حسية ببنائها وتهيئتها للمصلين، فعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، أي بناه طلبا لمرضاته تعالى لا رياء ولا سمعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو كمفحص قطا. والمقصود بمفحص القطا الموضع التي تبيض فيه، وهذا محمول على المبالغة في حجم المسجد، أي ولو كان صغيرا. ومن كان هذا فعله كان جزاؤه أن يبني الله سبحانه وتعالى له بيتا في الجنة، فكيف بمن بنى مسجدا أكبر وأعظم؟ وذلك من حيث التهيئة الكاملة والمرافق التي يحتاجها المسجد، كصفوف لتحفيظ القرآن الكريم أو ملحقات استثمارية يعود ريعها لصالح بيت الله، فلا شك أن ذلك أعظم في الأجر والثواب. النوع الثاني من أنواع عمارة المسجد عمارتها بالطاعة والأعمال الصالحة، وهذه العمارة هي الغاية والمقصد من بناء وإقامة هذه المساجد. ولذا لما امتن المشركون بما يقومون به من القيام على المسجد الحرام وسقاية الحجيج، وأن فعلهم أفضل من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، أنكر الله ذلك عليهم بقوله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في

سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. وقد جاء في القرآن بيان العمارة الإيمانية: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وفي السنة

0: الإيمان، ولا يمكن أن يقوم بها أهل الكفر. وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عمار بيوته ومن الذين يسبحون فيها بالغدو والآصال، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. القارئ أنس بن عيسى العمادي يتلو علينا ما تيسر له من سورة الأنبياء. بسم

0: عظيم.
1: من سورة الأنبياء استمعنا إلى تلاوة خاشعة مباركة تلها على مسامعنا القارئ أنس بن عيسى العمادي.
2: فضائل يوم الجمعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول.

الأول ويكون اليهود والنصارى من بعدك؟ قلت: ما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير، لكم فيها ساعة، من دعا ربه عز وجل فيها بخير هو له قسم أعطاه الله عز وجل، أو ليس له بقسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله من أعظم منه. ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد، وذلك أن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، وهو كثيب أبيض من مسك إذفر، فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه جل وعلا، وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فاسألوني. فيسألونه الرضا فيقول: رضاي أحلكم داري وأنالكم كرامتي، فسلوني. فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلى مقدار منصرفهم يوم الجمعة. ثم يرجع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء مطردة، فيها أنهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليسوا هم في الجنة بأشوق إلى شيء منهم إلى يوم الجمعة، ليزدادوا منه كرامة، وليزدادوا نظرا إلى وجهه عز وجل، ولذلك دعي يوم المزيد.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. متفق عليه.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الروم بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر. بسم

0: بعد ضعف.
1: اللهم اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة،
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة،
0: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته،
1: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته،
0: إنك لا تخلف الميعاد،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
3: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: الأذكار.

السماء. اللهم كما أنعمت علينا بطيب رزقك أرزقنا حلاوة الإيمان، وكما أتممت علينا يومنا أنعم علينا بالعافية والإحسان، واغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر، واجعلنا

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه مات. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه وأشار بيده يقللها صلى الله عليه وسلم.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة النور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عليم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة النور.
3: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه ابن ماجه.

0: عن أبي مسعود الأنصاري البدري عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأ بهما في ليلة كفتاه. متفق عليه.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر الغدير ما تيسر من سورة الرعد من صلاة التراويح لعام

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر الغدير ما تيسر من سورة الرعد من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: من سنن يوم الجمعة العظيمة التي يغفل عنها كثير من الناس في ظل وجود ما يشغل الناس اليوم من الملهيات عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الأوراد، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها. قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة. وهي من الأمور التي بدأ الله عز وجل فيها بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بالمؤمنين من إنسه وجنه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم مبينا فضل الصلاة عليه فقال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم.

0: أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: والصلاة القائمة
1: والصلاة القائمة
0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة
0: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته
1: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته
0: إنك لا تخلف الميعاد
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
3: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
4: أذكار الصلاة دعاء استفتاح الصلاة.
5: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

0: الثلج والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على هذا.

0: به ونفه.
1: رواه أبو داود.
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: رواه مسلم.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ذو الملك.

0: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
1: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
0: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
1: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من

0: رواه مسلم. الدعية الركوع.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.

0: اغفر لي.
1: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
0: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت

0: أهو مسلم.
1: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
0: رواه أبو داود ما يقال عند الرفع من الركوع.
1: سمع الله لمن حمده.
0: رواه البخاري.
1: ربنا ولك الحمد.
0: وتارة يقول
1: ربنا لك الحمد،
0: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك.
1: ملء السماء.

0: أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم

0: يرضى.
1: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
0: لربي الحمد، لربي الحمد.
1: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
0: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى.
1: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك:
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده.
1: رواه أحمد والدارقطني.
0: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
1: متفق عليه.
0: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: رواه مسلم.
0: اللهم لك سجدت،

0: والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة، ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: رواه الترمذي والحاكم.

0: رواه الترمذي. ما يقال عند الجلوس بين السجدتين:
1: رب اغفر لي،
0: رواه ابن ماجه. وفي لفظ:
1: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني،
0: رواه ابن ماجه.

طالعا على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا، يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم، يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا هذا، القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر، يتلو على أسماعكم الكريمة سورة العنكبوت.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر تلاوة خاشعة لسورة العنكبوت.
1: أذكار الأمور العارضة. إذا أحببت أحدا في الله فقل له
2: إني أحبك في الله،
1: رواه أبو داود. إذا أخبرك أحد أنه يحبك في الله فقل له
2: أحبك الله الذي أحببتني له،
1: رواه أبو داود. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيب، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا، رواه مسلم. الدعاء لمن صنع لك معروفا. من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، رواه الترمذي. الدعاء لمن سببته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة، رواه مسلم. الدعاء لمن عرض عليك ماله.
2: بارك الله لك في أهلك ومالك،
1: رواه البخاري. الدعاء الذي يرفع به الدين ويرجى قضاء.
2: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك،
1: رواه الترمذي.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال،
1: رواه البخاري. الدعاء عند إرجاع الدين أو القرض.
2: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد،
1: رواه ابن ماجه. دعاء دخول السوق.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

إلا أخلف الله له خيرا منها. رواه مسلم. دعاء الهم والحزن. ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم

0: إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. رواه أحمد وصححه الألباني.
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، دعاء الغضب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: رواه مسلم. دعاء الكفر.

0: رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت:
1: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
0: لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه الترمذي. دعاء الفزع:
1: لا إله إلا الله.
0: متفق عليه. ما يقول ويفعل من أذنب ذنبا: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. صححه الألباني. من استصعب عليه أمر:
1: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
0: رواه ابن السني وصححه الحافظ. ما يقول ويفعل من أتاه أمر يسره أو يكرهه: كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره قال:
1: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: وإذا أتاه أمر يكرهه قال:
1: الحمد لله على كل حال.
0: صححه الألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. رواه ابن ماجه. ما يقول عند التعجب والأمر السار:
1: سبحان الله.
0: متفق عليه.
1: الله أكبر.
0: رواه البخاري. ما يقول المسلم حين يرى شيئا فيعجبه ويخاف عليه العين: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة فإن العين حق. صححه الألباني. إذا خاف المؤمن قوما أو سلطانا:

0: قبورهم.
1: رواه أبو داود.
0: اللهم اكفنيهم بما شئت.
1: رواه مسلم. الدعاء عند لقاء العدو.
0: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري وبك أقاتل.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم

0: رواه مسلم. الدعاء عند صياح الديك ونهيق الحمير ونباح الكلاب. إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله، فإنهن يرين ما لا ترون. رواه أبو داود. دعاء صلاة الاستخارة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل:
1: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر،
0: ويسمي حقا.

0: به.
1: رواه البخاري. كفارة المجلس: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك:
0: سبحان

0: إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
2: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة صاد بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي سورة صاد.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة المؤمنون بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قد

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة المؤمنون. سبحانك اللهم سبحانك اللهم
1: سبحانك اللهم
0: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟

وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان. اللهم فرج عني كل هم وأبعد عني كل غم وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري وعيل معه صبري وقلت به حيلتي. يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع. قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: ثمان جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. فيما يلي يتلو القارئ محمد عتيق الصنوي تلاوة مباركة لسورة هود عليه السلام.

لأي شر، فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة غافر.

هدى وذكرى لأولي الألباب.

فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون.

كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا

أتأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا

0: تلا علينا الشيخ محمود خليل حصري ما تيسر من سورة غافر.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: ما حكم هذا المبلغ الذي يعطونه إياه الأولاد، مبلغ 50 دينار تقريبا بعد يعني 20 ما كبروا وعملوا وكذا؟
3: نعم تحملوني قليلا. أولا بارك الله فيك، كلام جميل ذكره الأخ الله يحفظه، بأن حصل بينه وبين أم أولاده فراق بإحسان.
2: جميل جدا،
3: هذا الذي ينبغي أن يكون، هذه أخلاق الرجال وأخلاق المؤمن. وربنا جل في علاه يقول فإمساك بمعروف أو تسريح
2: بإحسان،
3: حتى لو حصل خلاف، هاي في النهاية أم أولادك، وخاصة إذا كانت سوف تحتضن أولادك، تأتي وتسيء إليها وكذا إلى آخره، هذا ليس من فعل الرجل الشهم الكريم أبدا، بل صفة من صفات اللئام، وصفة من صفات من فيهم شيء من النذالة وشيء من الحقارة في الحقيقة. أقول بارك الله فيك، نبينا عليه الصلاة والسلام يقول أنت وما تملك ملك لأبيك، فكيف إذا كان برضاهم؟ ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، وهؤلاء بطيب نفس، وهم أولادك من طيب نفس، من باب البر والإحسان إلى والدهم يحاولون، يعني شيء بسيط جدا يعني اللي ذكرها الأخ السائل الله يحفظه، شيء بسيط يعني مبلغ بسيط حول، لكن هم يريدون من باب البر بوالدهم، رباهم كبرهم، خاصة أن الأم لها ظروفها وغادرت وهاجرت، فلا بأس بذلك، ويقنع الأم أن هذا شرعا جائز ما في أي شيء. وكثير من الآباء يأخذون أحيانا من أبنائهم ويجمع له، يجمع هذه الأموال متى ما أراد أن يتزوج أعانه، ومتى أراد أن يشتري سيارة أعانه، ومتى أراد أن يسافر أعانه، ومتى
2: أيضا أقول نعم جميلة جدا من الأبناء يعني أنهم يساعدون والدهم.
3: إيه هذا من البر، خليه يبرك، أعطى فرصة يبرك، أعنه على طاعتك. فقول حق أمهم إذا لو اتصلت، هي يمكن من زعجة، وقول حق عيالك بعد طرشوا
2: يوصلونها بشيء،
3: طرشوا لأمكم شيء، واصلوها، اتصلوا عليها، حتى لو هي هاجرت لأي ظرف من الظروف عندها أسبابها الخاصة، واصلوا أمكم، حاولوا على أمكم، تواصلوا مع أخوانكم حتى من أمكم إذا كان عندها مثلا من الأولاد، تواصلوا معها بالهدية، بالسؤال، بالزيارة، فهذا من صلة الرحم، من صلة الرحم.
2: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول:
1: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
0: يقولها 3 مرات، رواه الترمذي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقال:

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه.

0: رواه مسلم. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ماذا خلفه عليه، ثم يقول:
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: متفق عليه. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن

0: أرسلت.
1: فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
0: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب

0: فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: رواه

0: مؤوي.
1: رواه مسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي والنسائي. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. رواه

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا تقلب ليلا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل قال:

0: القلق والفزع في النوم ومن بلي بالوحشة وغير ذلك.
1: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
0: رواه الترمذي. ماذا يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، أما إذا رأى ما يكره في منامه فيفعل ما يأتي، ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي.

اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب،

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
1: على وجه الأرض،
0: بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح.
2: أثير الروح.
3: مصحف البحرين فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي جزء عمه.

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي جزء عمه.
2: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.
3: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد

0: لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الرعد بصوت القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العذاب.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الرعد.
2: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
0: الآن،
2: الآن
0: عبر تطبيق الهواتف الذكية
2: أثيرنا يصلك أينما كنت. أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح، أثير
1: الروح. أيها الأحبة في كل مكان، نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي يتلو علينا ما تيسر له من سورة الأنفال. بسم

0: من سورة الأنفال استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي.
1: اللهم يا سامع الدعاء،
2: اللهم يا سامع الدعاء،
1: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد.
2: اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي من المصحف المرتل سورة الأحزاب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة من المصحف المرتل القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي سورة الأحزاب.

0: لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة مريم. بسم

0: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة مريم.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.
3: لك

أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي، يتلو علينا ما تيسر له من سورتي الفاتحة والبقرة.

مستمعين في كل مكان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي، تلا علينا ما تيسر له من سورتي الفاتحة والبقرة.

اللهم إني أعلم أني عصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان.

مان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع إلى سورة رد فيها الله عز وجل الدعاوى الباطلة عن نبيه صلى الله عليه وسلم. سنستمع إلى سورة الشعراء مرتلة بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.